خط قطار سموك محلة دوجة شاكر لك شاكري ما نقر بلاد بالله قريح الانياك وصلنا بطايسان عاق دوايس يلا قريح طاقك الطايمان ما نبتش مولا قاك اسملين لقا سوبرواني ما لا طالان جوجي هو سوبر